0: لاستم كفافي.
1: أي تيرني نونرسان ألوم باولا فاترفا نا فيتاج نا فيتابي أرتس نانغالش نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزكان أريد سينفارتو تانرازا زانا كمني تانكولو نساسني ممرن تانكولو وانكولو ما كان تان ملاجاش أميدم كولو وايسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تشيش نانامبيا تامزان فتون زان نا إيرياز نا سينديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوف بوبيزم تينوي مانغاتانا تاكينا ني إلزي بارس إفا تستارالور كنفا إلا بيزيت سنا ينو سنا ريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك نعاتك جايوة أوسيانديا زون دو بي ديميليتاريزي دينوكليريزي تشيش نانام فتام زان فتون زان كا رايتانيشن زافا بيتاتو تو عالليت نيانسيكا فا أمباسيو نفوس نوي SFF إشاكن فوكتان CVG إشاكن فريشا 1250 زاني SFF زان 11,000 1250 CEG لycée 113 إشاكن فيفندونا إنيفرسيتي إشاكن فارتان إكول ناسيونال إكول نورمال نيفو 3 إتو إنسكايو إتو إكول ناسيونال دو لا مارين مارشاند أن مازان سكرين زان ريت زان توبكو أزادير مورا منادين مون فوكفا غامبا أمزو أكاتكم في فيديان أنزو زالو دي مياد ميش ما تشيش في فيديان أنيو زو ستي تيرا دوزا وان في رينينيو رات سمتينيا ديا أوتانوي نون أسيستانسا بيي أن دانجي مانغاتا كاميسيا متالاو أم بانو بوليتيك ريت تي تان رازان ريت بيسكا نفتوفا بي دينا من دي ريني أمبيشا إن دالو رين أن دو تسيكيا أنو نيفا أمبيافان أمبيرينينا ناتسانغا نان سيفن مالازا كوريني سنان نوتان لوفيان ساو نيزيو جيري بوس نوتان نبوندا ما يتفاتو ينو نوتو ينو نوتو عندان ينو فولا نيفا يو تستوك جزافة فيت إن فوس دامتا نازي وناتن لالامبان رينن إن فوس نانكين نزان تو ناتن تومزوتا راوتا كاتيان بيارن سيبويلا توبباف ستوكولا ريفوكا مالاغاسي فا راشيتا كارو ندوتي كمبولا يارا ياسا أنا أفضل تفرينتي كاتيو باي فايني ني باي كون تفرينتي فن مدغشقر سماندوالكا مدغشقر سمالاغاسي نتشاك
0: شوتا تومبكلا شوتا تومبكفاف

0: الناس تم كفاه فيه.
1: عندي مالغاس راي نو مالغاس ريني سنجيسنجي ريفن بامتيني بريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالغاس ديران دوسي ديران يانغان فيج مناكاوي ونطوكتان تسميس راي متين مالغاس تسون وزانكي نياف أتاني نطفوني رسين زيبا مانغم تين مالغاس يزمينكا نرو مانغاس ياسي تيين نيما مال ريو مالغاس يافاني وفات تنياف ليلة سنفافاني رام تين جاس زيم رسكام رسني ميش ولنامبان تين نيفوين وطون لازاني فما من تاي زات تين لازاني زين زفا مسيانا سكيتور إنن توين أولا سياول ويا مامال ريفا تسواس دي هون سيسان تين مالاقاس نيان روا فنغامب أوكو تلين شولا زينة تسوطة تسيافين تين مجاس دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: تم كلاس تم كفافي
1: لم تعرفني انت يا عم لي تشاوتون ريسك ما بيل نامي بيتا ريسكا تشون ريسكا ما باتون زي ما كوا لاسا لاسا تاني تشتيكان لي ريسكا انا ريسا بانزاكان اللي فانتيني فمازابا بيا تسروا نوتوتشيكيو ديت بانزاكان يميارتيو تشاديفرا فتشون ريسكا نفلالو فانا ريسكا مناييرانا فمعرف دي معرف ميتنا بصفتون زوا تمام عاتفينا كوافانا بيميتواري مناييرانا تو كتي ماس مراتنا فوكتان سي كتي مانتان هيا باتشي فان دي بريبي نورا راي فاتي انا مانيرا نبيزا باتو دي اوناتن دي انديسان تي مياكاترا لوي ماندي ايلا نسينا ناي مات ايلا فارت تالز اي انا نتو دي اسيب مونتا دي انا تانت كنيومبي تو بنا ريكتا ميسي رايماندين ميسي دي فاسيزا ني تيتان دولا اكوتاني ماتاتا نيولا ما تاوتا نيولا فازا فاتا سارتوا تسايرا نيولا

0: كلاس تم كفافي
1: نسرعي بندرين زي انتين يا تمزان روتا كسومبا فابوكا تان تنوي ساتين تانين ينمو دامنو ماتوغانو روتا كسومبا فابوكا تيمني باتفنران دي زوا راتسنيشا باتفنران دي سنيشا دي يو تيرانيو زان يعني سنمولا فولكو لوي فينانا انيتسا فينانا انيتسا لوي فمات تمتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمانتينيو وي ينمو زان ندان تو دي جوي زاتيا ا مال سو زافتا نيانا كوسناسك تاتيام باتفنران تي راتسنيشا باتفنران راتسنيش دي جو دي وزيز اللي رايمان دينوي ينوزيا ما باتيا يا ني فتيرنا كونتو فتيرنا كونتو زي فمان دي ساما كانين زارا ما صندون دي رفا نو دو فيتن رانا زكاين دي ميونت كيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزن سلو فمبولا نيكات زي وزيز فاية تاكو نو تي دي تيوا نو تسير تاتو تسيكو لوي ما نو فال بابين ما نو فال بابين دي Io zany ny veriko hoe herim-panahy manosika hatrany hatrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valo babena kay ilay izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona dia nomendy fiarahamonina aingam-panahy dia mamerina dia nandrato fianarana teny amin'ny oniversite dia mamerina amin'ny sehatran'ilay izy tany amin'ny sehatrany fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاس تم كفافي.
1: نسرعي بندرين زي انتين يا تمزان يروتسا كسون بابا بوكا تان تنوي ساتين نمتانين ينمو دامنو ماتوغانو يروتسا كسون بابا بوكا تيامني باتفنران دي زاوا راتسنيشا باتفنران دي تنيشا دي يو تويرانيو زان يانيشا نمولا فولكو لوي فيننا انيتسا فيننا انيتسا لوي فمات تمتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمان دي نيو اوي ينو زان ندان تو دي جوي زاتيا ا مال سو زافتا نيانا كو سناس كو تاتيا باتشينا دان تي راتسنيش انا باتشينا دان راتسنيش دي جو دي وزيز دي ريمان دي نيو ينو وزيا ما باتيا يا ني فتيرنا كوندو فتيرنا كوندو زيري فماندي ساما كانين زارا ما صندون دي رفا نودو فيتن رانا زكينا دي ميونت كيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزو سلوفو مبولا نيكت زي وزيز فاية تاكو نوتي دي تيوا نون تسيز تاتو تسيكو لوي ما نوفال بابين ما نوفال بابين دي يو زاني ني فيركوي إيرپانا ما نوسكيا أتاني تاني فا تام زي فتون زين تساپاكوي فال بابين كاي ليش فا ستي أمبولا مبولا زا أمبولا تام ني فال بفتون دي نمين دي مين فيارامون نجا پانا دي ما ميرن دي نرات في نارانا تاني من الوزيسيتي دي ما ميرن نم شيطان ليش تاني من شيطاني فنوفنا فتودانا نتاني ول فتودانا نتاني ول زاني زي زين زين زين يفيرا كنتينك وا فتسيون بابا نولا يفيرا كنتينك فابتون تين
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف.